0: This is CGTN, China Global Television Network.
1: ما هي الصعوبات بالملموس التي واجهتموه؟
2: 我们现在城市的更新，对老的建筑的拆除保留，这就是我们很艰难的一个选择。
3: 什刹海呢，分前海、后海、西海。
4: 上步开扇，
5: 吸气。
6: 这一代人有两个字，就是知足。
1: هل يمكن القول بأن هذه الأسباب هو السبب لاختيارك في الصين؟
7: كان الظاهر فيها يدعى لونغ فوسة ويمتد تاريخه لأكثر من 600 عام.
1: 这个 البناية كانت قديمة هكذا. كيف جرى التحويل إلى هذه البناية الجديدة الحلوة؟
2: 照片中是88年的隆福大厦，这中国刚刚改革开放，隆福寺呢最开始是皇家寺庙，从皇家寺庙呢办成了朱氏直观，当时叫做日销百万钱，然后又发展成51年的东四人民市。这里之前呢是70-80年代的一个老旧的厂房，在您的身后呢是当时的食堂。前面呢是仓库，13年的时间，我们现在城市的更新其实已经从大拆大建，逐渐的转化成少拆多保留这些老的建筑。
5: 这家店是我们的一家创新门店，我们在这里陈列的都是现场制作的糕点，都是以我们的中华传统文化元素啊为灵感设计的。这个是我们的骏马踏福系列，下面呢是我们的京城名胜系列，这些都是四合院里面的一个代表性的建筑的文化元素符号。
1: يعني من التراث الصيني موجود هذه الكعكات وهذا يعني نقل الحضارة.
5: 台有冰箱贴呀、啊，有钥匙扣啊，有抱枕啊，但是实际上您仔细看，它都没有脱离我们的稻香村的产品的形象。
1: كثير جدا. أنت لا تنظر إلى الشيء في رأسي فأنا أعتبر نفسي من الجيل الجديد.وهذا العصر الرقمي والذكاء تاريخية إلى فضاءات نابضة بالحياة غنية بالأصول التاريخية ومطعمة بالتكنولوجيا الحديثة يمتزج فيها التاريخ بالحاضر وهذا يؤكد لنا أن التراث ليس جمودا بل هو نار في هذه الأرض في 5 من عمريكنت أرى الرصاص يمر فوق رأسي ولم نكن نستطيع العودة أثناء تجوالي في زقاق بيت ساو تشانغ رأيت فيه كبار السن حياة هانئة ومرحة لم أستطع مقاومة سؤالهم عن أحوالهم
4: 开扇好走好雕托
8: 太阳先生你好
1: 你好
8: 你好你好你好欢迎您来到五老新街我是那个五老新街的工作人员然后呢我等会儿带您去参观我们的党权服务中心然后太阳先生我们往里走了

0: من حقنا جميعا أن نغني لأننا نؤمن بالأمل ونؤمن بالربيع ونؤمن بالغد الأفضل لمجتمعنا. أنتم جميعا مبدعون، أنتم جميعا مبدعون.
1: 欢迎您来欣赏我们这些老太婆唱歌，特别希望全世界的孩子，还有年轻人。
0: المركز يعني يساعد على الوحدة، على وحدة الجميع داخل هذا المركز، ولا يشعرون بالاقتراب والبعد، فنحن جميعا هنا عائلة واحدة. دائما هنا في الصين دائما كبار السن هم الهدف.

0: الأمر لا يتعلق بمن يقرر بل هو جهد جماعي.
1: Yes, first I want to say lighting, which makes playing on the court quite difficult, but more importantly, it can cause injuries.
2: 地面的坑坑洼洼、边边角角，存在着安全隐患。如果一不小心摔倒了、碰在那上面，那就说啊，很危险。
1: So regarding safety and playfulness, I suggest it may require some attention.
3: 我们也邀请专业的团队现场做过这个测试，这些裂痕基本上都是从这个咱们这个地基里面延展出来的，所以说就需要这种比较整体的改造，要从地基开始。
0: كهذا حيث يجلس أناس من مختلف الأعراق والأديان يتحدثون عن الأمر. ألن يقل التباعد ويزداد التفاهم؟
4: Well, I'm from the Netherlands, and I do think there are quite a few things in my hometown. Can take China as an example, whereby it looks inwards, but also tries to cooperate outwards in a very peaceful way, without conflict first. Yeah. Cooperation and understanding comes first. Yeah.
5: 居住了4000余人，其中外籍居民占比是359人，来自30多个不同的国家和不同的文化背景、不同的生活习惯和价值观。我们的外籍的居民是没有办法参与到社区的议事过程当中来，所以我们在2023年的时候，我们创新打造了 T-Talk 家人茶话会。我们采用轻松座谈加民主议事的模式，邀请中外居民共同参与，共同讨论议题。外籍居民也会给我们带来全新的思维。
0: There the mechanism to make this contact more activity. This is a new and important method, and also to هو شكل من أشكال الديمقراطية التشاورية.
5: 接下来呢，我们社区也会根据大家提出的意见和建议，把场地升级改造方案进一步进行完善。同时呢，后续我们也会及时的进行公示，全过程接受大家的监督，让居民的心声真正转化为基层治理的实践过程。非常感谢各位的支持和参与，谢谢大家。
0: نعم عندما أرجع حتما ومن خلال لقائي مع منظمات المجتمع المدني والإخوة الأعزاء.تنتهي رسالتي هنا في الأيام القليلة الماضية تجولت في أزقة بكين القديمة وشوارع شنغهاي ولها بالتجذر في أرض جديدةوأخيرا لا أقولإن هذا المكان خالي من العيوب لقد رأيت هنا الأمل ليس لأن البنايات عالية أو القطارات سريعة بل لأن هذا المكان يتذكر أن أكثر الناس عاديين هم أيضا أهم الناس أتذكر ما قاله الرجل العجوز أشعر برضا كبير في حياتي الحالية أؤمن أن مدننا قادرة أيضاً على أن تنعم بهذا النوع من السعادة

0: 这一代人有两个字，就是知足。
1: هل يمكن القول بأن هذه الأسباب هو السبب لاختيارك في الصين؟
2: The rest of the world can take China as an example, whereby it looks inwards but also tries to cooperate outwards.

0: Where is that with tafahum?
1: Well, I'm from the Netherlands, and I do think there are quite a few things in my hometown. Can take China as an example, whereby it looks inwards.
2: 居住了4000余人，其中外籍居民占比是359人，来自30多个不同的国家和不同的文化背景、不同的生活习惯和价值观。 2020年的时候，我们社区成立了议事协商会，我们邀请居民代表和导洋代表一起来参加。但是在这个过程当中，我们发现有很多的外籍的居民是没有办法参与到社区的议事过程当中来，所以我们在2023年的时候，我们创新打造了 TikTok 家人茶话会。 我们采用轻松座谈、加民主议事的模式，邀请中外居民共同参与、共同讨论议题。外籍居民也会给我们带来全新的思维模式和价值观念，并且在每场议事协商会以后呢，我们也会迅速的启动分级办理机制，结合网格精细化的管理工作，形成一个闭环，真正转化为基层治理的实践过程。非常感谢各位的支持和参与，谢谢大家。
0: نعم عندما أرجع حتما ومن خلال لقائي مع منظمات المجتمع المدني أو حتى مع الأحزاب السياسية وفي الأحاديث سأتحدث لهم عن هذا الأسلوب كل حضارة لها أسلوبها الخاص وهذا حديث أسلوب جديد أيها الإخوة الأعزاء تنتهي رسالتي هنا في الأيام القليلة الماضية رأيت كيف يترجم حزب سياسي شعار الشعب أولا إلى واقع ملموس من أذن في أطباق الناس وملابسهم وابتسامات في دور رعاية المسنين ومشاورات في المجتمعات ومساحات ثقافية في المدن رأيت منطقا للحكم التنمية ليست للفئات المعينة بل للجميع الإصلاح لا أقول إن هذا المكان خالي من العيوب لقد رأيت هنا الأمل ليس لأن البنايات عالية أو القطاع أؤمن أن مدننا قادرة أيضا على أن تنعم بهذا النوع من السعادة